تفقنا مدادك روتك وانتي غفيني كيتتي بانسلان جاسيلا انت لم تقرا وسوف وراتو بس طلاق عظميني فدنا تقبلون بقلتا هين الزان بقلتا ويك تعقدو تي وبيتو دي سي لايه تستعدي بس تدايم وخلنها قاسم تاشم تا قاسم تاشم

لا يوم نشأ خروجها سفاهة والويل والكدح بلادنا بلادنا إلى يوم نشأ بلادنا بلادنا إلى يوم نشأ خروجها سفاهة والويل والكدح كدالنا بلادنا.